0: glory. So help me God.
1: Our Father, who art in heaven, we give you all glory and adoration for giving us today. Thank you for this nation, Nigeria. Thank you for Ondo State. Thank you for Adabaye FM. Lord, let your protection be upon us, upon our lives, as we begin another great day that you have given to us. Give us the grace to do all things through your love and kindness. For I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإلى النشور جبي أتين داوك بفن ولون وبا يتي أتواجي لين باتي أتي لواك ولا تياليانا أدولون وبا وناني أكبر سنجوكا أتمي أتي أما دوك بفن ولون وبا أريل دي نجري ألوم مجي أدارو باتين جيلا روي أوان فاورو أم فالي ولون وبا لو I'm far over, I'm feeling alone about Lalo, Ilisewa, Adaba 88.9 FM, alone about Majo, Tukalele, Bioba Tuka, Berlatori GM, Tukari Bubua, Sisebe, alone about Madoro and Kokawaru, Iluan, Ilu on those states, alone about Majo Daru, Chioba Daru, alone Madoro, Chiwada Rumbe, Rule de Wan Nigerian, alone Majo Daru, Olala, Ila Aila Law, Munimojisa, Ilo, Roy, alone, ya Robi. Dakunjen le jito la robiolo. Dakunjen le

0: àbáyọ lókè mire ó dàbí òṣùwòrì ẹgbà gbèjé ra wọn lè parapọ mọlẹ tó sì pa adé orí ọkẹ ọjọ tẹ yẹkẹyẹ àdàbà yìí gbéra ó gba pọ kíní láàrin àwọn akẹgbẹ ó sẹ ó nílẹ amú tutù àwọn alálára àgbà ń dá àdàbà 88.9 FM.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان المريد الرجيم من همزي ونفخي ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم الموضوع اليوم التعذير من الشرك الشرك الأصغر من قول صالح بن فوزان الفوزان الحمد لله رب العالمين الذي قال في كتابه أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى أما يشركون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك فجاهد في الله حق جهاده حتى بلغ الرسالة وأكمل الله به الدين وأتم به النعمة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلا وسار على الناجم إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أدعى كفو الله أبا أبن لاي أبا توباسي ọba tó sọ̀rọ̀ nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀ ní ẹsẹ̀ ewúrọ̀ ọ̀rọ̀ al-Qur'an al-Karim wípé àṣẹ tó ń pa wá kò yẹ lẹ́yìn wípé ká máa jọ́sìn fún wọn ọlọ́run nìkan ṣoṣo àti wípé ìmọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ òun náà ni ẹ̀sìn tó dúó wámúwámú tó dúó sinsin tí ò lẹ́jà ń bá kan nú wàlákín nàfàrà náà sì láyà àlàmú lè jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ọ̀mọ̀ kò yé wọn a wá jẹ́rìí wípé kò sọ́wọ́ mi lẹ́yìn ọlọ́run ọba allah